معك دخان وكل من فيكو حريد احترق. خد خد خد حطه ونام كسو اختم ركع كم اعدام صدام حسين صاحب اقسام حين الدرب بس بسمح لوش ما تشرح ليش بلاش ما انام كسو اختم من امريكا وحلفاء الشعب الصبر كمان ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن بابا شنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقول لي ارخم يدس لسه ليش هو مكانه تموا في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنوا تقعدش تعاند يا الخويف وقعد عالساكت يرحم